بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس حساد داچوال سرگلاو چهولو يأسات نبلوال ناچو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات خجت وكام خجن بكالس كنفاس حساد دا جوال سرقر لاو جهولو يأسات نبلوال ناتشو